اليو كما تسنان تسنان كرمان كاسينا وكما تشي مخنار طوينا كام بيوت خوينا كما برينت تا كراكي نيا بني واكيم سقل قرن بچتا باتون كا بسيني كدنا كام بي ما كيب توي كيلرا كوجا كنا